كل طبن كورت سبا ميلال يسكلي في مرت غرغ الزاري جازك يزلن انغانا مشراين تدقو يا سداد غدنا هانت وافل وفوي تاجي مسكالاش الجوب النش الشريطة اللي خسرت سنفرتي دي في المثال